تقدر جات وسبت زغرابي رجايا شكريباني برات ستوبا مو مغلا إن مرز سينتر يجي ملات بار لبي أترجايا